شنتي زخون زقيت شرف ردينت عندك كوتش من ميخميت فيز نير عن فينك نير يام تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تام يام تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري